جيت من إيطاليا، ترجع لي من إيطاليا، جيت من إيطاليا، جيت من إيطاليا.